شما برينا ام حر شاندن كل ادلي يا ام تما ام رايك يا ما يا ورا يا ما يا انت يا ما انما انما يا ما انما يا ما